مقاطعة ليش دايما تحكي عن نفس الموضوع وليش هيك قلب زنخ تضفق داعك عجب لي بتقعد اسبوع لاني بالطبع عارف احكي عم بموت من الجوع لاني بحكي وبحس صوتي لسه مش مسموع لو بقدر ارجع بالوقت ما بغير كتير لانه زي اللي قبلي مش طالع بايدي يا كبير واللي قسم كوريا قسم سوريا ما تضلكش تلف وتدوريا بتكرش كارش زي دبوريا لراتي عمي طب وانت مالك فواكر رأس مالية بتسقط نظام في غواتيمالا من اجل العدالة مش بالضبط تدخل خارجي ممكن الساعة تمثالك بس للضبط فافتح فيسبوك واعمل لايك لشمعون بيرز عشان نفرجيك حقيقتك وبعدها بقعدك عايرز فحص جنان